إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باقة عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث بعنوان رسائل أذربيجان في منصة منظمة شنغهاي للتعاون بلس والتعاون متعدد الأطراف، وحديث آخر تحت عنوان لقاءات في بشكيك صفحة جديدة في السياسة الخارجية متعددة الأطراف لأذربيجان. حديث عنوانه خط باكو داشكند محور جيوسياسي جديد بين القفقاز الجنوبي وآسيا المركزية.

أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها رسائل أذربيجان في منصة منظمة شنغهاي للتعاون بلس والتعاون متعدد الأطراف. تزداد أهمية منصات التعاون الإقليمي والدولي في ظل التطورات الجيوسياسية المتلاحقة وتشكل النظام العالمي متعدد الأقطاب. من وجهة نظر هذه، يكتسب اللقاء الذي عقد ضمن صيغة شنغهاي للتعاون بلس أهمية كبيرة من حيث تعزيز الحوار السياسي والتعاون المتبادل والمبادئ متعدد الجوانب بين الدول، تعكس تصريحات الرئيس الهمالي في اللقاء وموقف بلادنا تجاه التطورات الإقليمية والشؤون الأمنية والوقائع الجيوسياسية الجديدة. تركزت تصريحات الرئيس إلهام عليف بشكل خاص على التابع الاستراتيجي للعلاقات الأذربيجانية القرغيزية. ارتقت علاقات التحالف بين البلدين إلى أعلى المستويات بفضل توقيع المعاهدة أثناء زيارته إلى قرغيزيا قبل الشهر. لا تعزز هذه الوثيقة الأسس القانونية السياسية للعلاقات، بل هي رسالة هامة من

حيث تعزيز التضامن والدعم المتبادل داخل العالم التركي. يكتسب التطور السريع للعلاقات بين أذربيجان وقرقيزيا أهمية خاصة في إطار تعميق العلاقات بين آسيا المركزية والقفقاز الجنوبي. يسمح توسيع التعاون في قطاعات النقل والطاقة والتجارة والاستثمار والمجال الإنساني بخلق الروابط الاقتصادية والجيوسياسية بين المنطقتين. تكتمل هذه الصورة بوقوع أذربيجان في ممري شمال جنوب والشرق غرب والاهتمام المتزايد لدول آسيا المركزية بالخروج إلى أسواق العالم. كانت الوقائع الأمنية الجديدة في القفقاز الجنوبي من الاتجاهات الرئيسية في كلمة الرئيس إلهام عليف. اعتبر الرئيس إلهام عليف أن توقيع اتفاقية السلام بين أذربيجان وأرمينيا مرحلة هامة في انتهاء النزاع الثلاثين عاما. وضعت أذربيجان وأرمينيا حدا للنزاع الثلاثين عاما بنتيجة توقيع اتفاقية السلام. بذلك تتحول منطقة القفقاز الجنوبي التي كانت ساحة مواجهة طويل الأمد إلى منطقة السلام. نفذت القرارات الأربعة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي في عام 1993 قبل ثلاث سنوات. بدأت أذربيجان بتزويد أرمينيا بالمنتجات النفطية وتأمين ترانزيت وضع البلدان الثالثة إليها. إن العمل جار بالتعاون مع أرمينيا لزيادة حجم التبادل التجاري وتطوير خطوط نقل برية جديدة. بذلك أثبت لقاء منطقة شنغهاي للتعاون بلس توقف عدد من الاتجاهات في السياسة الخارجية لأذربيجان مع بعضه البعض، وهو التعاون الاستراتيجي مع العالم التركي وتوسيع العلاقات مع آسيا المركزية وتشجيع السلام المستدام في القفقاز الجنوبي وتعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف. كما أكد الرئيس إلهام عليف أن أذربيجان ليست فقط لاعبا في التطورات الإقليمية في ظروف الجيوسياسية الجديدة، بل لعب يساهم في تشكل جو جديد للتعاون والأمن. يمنح تعزيز العلاقات بين القفقاز الجنوبي وآسيا المركزية وتوسيع مسارات النقل والاقتصاد وتعميق التكامل بين الدول التركية والدفاع عن مبادئ متعدد الأطراف في المنصات الدولية مضمونا استراتيجيا للأجندة الدبلوماسية الأذربيجانية على المستويين الإقليمي والدولي. أيها السيدات والسادة، قدمنا لكم مادة عنوانها رسائل أذربيجان في منصة منظمة شنغهاي للتعاون بلس والتعاون متعدد الأطراف.

0: أذربيجان. الإذاعة الدولية 85.
1: أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديثا عنوانه لقاءات في بشكيك، صفحة جديدة في السياسة الخارجية متعددة الأطراف لأذربيجان. تحولت القمة اليوبيلية بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس منظمة شانغهاي للتعاون في بشكيك إلى منصة سياسية هامة. أثبتت مشاركة الرئيس إلهام عليف في اجتماع منظمة شانغهاي بلس الدور البارز لأذربيجان في التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية لأوراسيا. ولكن لا تقتصر أهمية قمة بشكيك على صالة القمة. أظهرت اللقاءات الثنائية ضمن زيارة أن أذربيجان تواصل الحوار السياسي في عدة الاتجاهات الهامة، بالرغم من أن اللقاءات مع زعماء تركيا وإيران وكازاخستان وأرمينيا شملت القضايا المختلفة من حيث المضمون، فإن كل واحد منها يعكس الاتجاهات الهامة لسياسة أذربيجان الخارجية. إن منظمة شانغهاي للتعاون ليست منصة دولية وحدها، بل ساحة الاختبار للعلاقات الدولية. كان الحدث الأكثر متواقعا في هذه القمة هو اللقاء مع رئيس الوزراء الأرمني. أكد الطرفان على أهمية توقيع البيان المشترك واتفاقية السلام بالأحرف الأولى في واشنطن في 8 أغسطس عام 2025، وهذا يعني أن الجهود لم تبغى على الورق فقط، بل تحظى بدعم من الزعماء. ويكتسب لعب الطرف الثالث دور الحياة أهمية كبيرة بالنسبة لباكو لإرسال الرسائل للداخل والخارج على السواء بشأن استمرار المفاوضات. وكان اللقاء مع الرئيس الكازاخي توكايف يحمل طابعا رمزيا ودبلوماسيا بامتياز. وهنأ الرئيس إلهام عليف كازاخستان بمناسبة الانتخابات البرلمانية الجديدة، وأكد على ضرورة استمرار الشراكة الاستراتيجية. ورغم هذا، أن اللقاءات المعقودة قد خلقت أسس علاقات التحالف. أما اللقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان فهو جرى في ظروف جيوسياسية أكثر صعبا. وأعلنت باكو على خلفية التوتر في المنطقة دعمها للسلام والمفاوضات من جديد، بالرغم من أن اتخاذ الموقف على المستوى الدبلوماسي فإن للحفاظ على قنوات مفتوحة مع طهران أهمية استراتيجية بالنسبة لأذربيجان. هذه مسألة هامة نظرا لأمن الحدود وممرات النقل. وبذلك كشفت اللقاءات الثنائية ضمن هذه الزيارة طابع متعدد الأطراف لدبلوماسية أذربيجان الإقليمية ووزنها الجيوسياسي المتزايد. أظهر المشهد العام للاتصالات الدبلوماسية في بشكيك أن أذربيجان تتصرف ليس فقط طرفا يتابع التغيرات الدولية، بل دولة تمارس نهجا سياسيا فعالا يتطابق مع أولوياتها الإقليمية ومصالحها الوطنية. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه لقاءات في بشكيك، صفحة جديدة في السياسة الخارجية متعددة الأطراف لأذربيجان.

الأذربيجانية الأوزبكية مع عرض الإمكانيات بنتيجة التعاون بين البلدين على المستوى الإقليمي. دلت المناقشات المجرية ضمن الزيارة على أن العلاقات بين باكو وتشكان لا تقتصر على الأجندة. أثارة الرئيس إلهام عليف الرسمية إلى أوزبكستان من جديد البعد الاستراتيجي للعلاقات الأذربيجانية الأوزبكية مع عرض الإمكانيات بنتيجة التعاون بين البلدين على المستوى الإقليمي. دلت المناقشات المجرية ضمن الزيارة على أن العلاقات بين باكو وتشكان لا تقتصر على الأجندة الثنائية وحدها، بل تبدي تأثيرا على بناء العلاقات السياسية والجيواقتصادية الجديدة بين القفقاز الجنوبي وآسيا المركزية. تحولت العلاقات الأذربيجانية الأوزباكية إلى إحدى الركائز الأساسية مع تجاوز إطار التعاون الثنائي في السنوات الأخيرة. يتطابق تعميق الشراكة بين باكو وتشكند مع المصالح الوطنية لكلا البلدين وسير التطورات الإقليمية على السواء. إن أحد العوامل الرئيسية التي تزيد من الأهمية الجيوسياسية لهذه العلاقات هو الموقف الاستراتيجي لأذربيجان في القفقاز الجنوبي وأوزبكستان في آسيا المركزية. يوفر تكثيف العلاقات بين البلدين ظروفا جيدة لتعزيز العلاقات في قطاعات السياسة والاقتصاد والنقل، وبذلك تحمل الشراكة الأذربيجانية الأوزبكية أهمية استراتيجية من حيث توحيد هاتين المنطقتين البعيدتين جغرافيا. بالطبع أن الموقف الهام لأذربيجان في إقامة المواصلات بين الجزء الغربي والشرقي لأوراسيا وموقف أوزبكستان في الوصول إلى أعماق آسيا المركزية يجعل كلا البلدين شريكين هامين من أجل تطور الممر الأوسط. توسع المسارات الممتدة إلى أذربيجان والقفقاز الجنوبي وأوروبا عبر بحر غزوين إمكانيات وصول بلدان آسيا المركزية إلى أسواق العالم. ومن وجهة النظر هذه لا يخدم التعاون بين باكو وتشكان زيادة التبادل التجاري وحده، بل بناء خط اللوجستي الجديد وسلاسل الإمداد في أوراسيا. ومن المنظور الجيواقتصادي تكتسب الاستثمارات المتبادلة والشراكات الصناعية والمشاريع المشتركة لكلا البلدين في قطاعات الزراعة والبنية التحتية آفاقا كبيرة. إن مشاركة أوزبكستان في أعمال إعادة بناء الأراضي المحررة وتشجيع الشركات الأذربيجانية على تنفيذ مختلف المشاريع في أوزبكستان نموذج ملموس للتكامل الاقتصادي. يكتسب هذا التطور أهمية خاصة ضمن منظمة الدول التركية. تخلق الشراكة الفعالة بين أذربيجان وأوزبكستان في هذه المنظمة فرصة مناسبة لتوسيع المشاريع المشتركة في قطاعات النقل والتجارة والطاقة والاتصالات الرقمية والتعاون الإنساني، وبذلك تتشكل المواصلات الجديدة التي تقلص الوقت وتعزز علاقات في مجالي الاقتصاد والنقل. خلاصة القول، إن زيارة الرئيس إلهام عليف أثبتت من جديد أن الشراكة الأذربيجانية الأوزبكية تكتسب أهمية كبيرة ليس فقط لتطوير العلاقات بين البلدين، بل تعميق العلاقات المتبادلة بين القفقاز الجنوبي وآسيا المركزية. قد يساهم تعزيز خط باكو تشكند في تكامل هاتين المنطقتين بفضل علاقات النقل والتجارة والطاقة والاستثمارات والتعاون السياسي وتشكلها كمنطقة جيوسياسية جيواقتصادية موحدة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه خط باكو تشكند محور جيوسياسي جديد بين القفقاز الجنوبي وآسيا المركزية.